0: نبتة الزهور طاب العسل قال يا ضليل نديو عندك سمني
1: بلال الهلاوي
0: يا
1: كي دار مع بعض
0: ورسينا
1: بلال الهلاوي ها تزيد الله وردنا يا ضارت وتودي خي دار ولا باي بلال الهلاوي يا روكي وردنا بلال الهلاوي ينا حقا
0: عشنا سنين حلوين طوال وبعدهم عشت في الخيال بعدهم عشت في الخيال
1: في خط بين خط السير